تبسا إلي سسامو لو آينا بو تبسا إلي ساو مسيني تتوء بيو الحايلاكس مالي فورد رينجا ولأو أو نانا الكاسيتي إفا أفاي مو فيه ميا أوما إتيالو ملاو تأفالي وإما ليه أتو أتوه تاليه لتتوني فاياسو لوا فاياسو بيما سينا فوري تو أتوه لو فاتو أتوانا إلي كاسيتي تتالا فيتو أسو تو أتو سي فيتو تاسي إس تامكي رارد بابتو أتوه تليفوني لوا فيتو فيتو أونو فيتو لما فيتو لوا فيتو فيتو أونو فيتو لما فيتو.